0: ما كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا مري مير نتاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري اللي
0: كماري مير
1: نتاتري أو كلا كلا
0: ماري ماري الووري اللي أو كلا كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف مريكا مري مير نتاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري اللي أو كلا كلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow
1: You're strong, wasn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong